مالي من دوب بالشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دولي سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

المال ما ندوب بخشوي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدو تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.